0: سندعو الزبانية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: Cemre Efendi.

يا نفش يدا ازرائيل وجارك بئتنگا يدا ازرائيل وجارك بئتنگا يدا بئتنگا يدا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.

الهداية والرحمة لخاطر تجديد الإيمان ونتخطر الله جل جلاله والرسول عليه الصلاة والسلام. الهداية هي القرآن الكريم، والرحمة الرسول عليه الصلاة والسلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات المستمعين، البروغرام لاخ برنامج لاخ الهداية والرحمة براديو جمرة مع بعضنا نحن إن شاء الله. اليوم زي صحبتنا بحق الجنة السير إن شاء الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. ابن أبي الدنيا رضي الله عنه يقول واحد كجاع عند النبي عليه الصلاة والسلام وكقال طوبة أشنية. النبي عليه الصلاة والسلام ينقل هكذا كان عطى جواب كقال هي بالجنة سجرية محل تحت يتدور، يعني إنسان تيمشي 100 سنة مسافية. أهل الجنة لباسة من هذيك السجرة، يعني هكذا تتنفهم هذيك فيكياتا تعطي لباس إيبك. يعني هالحديث أبو هريرة رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يروي بحديث قدسي يقول الله تعالى عز وجل هكذا يقول أنا لعبادي الصالحين هاك الشيات كان حضرت، هيك عين ما كان أرت، هيك إذن ما كان سمعت، هيك ما كان خطر، يعني ما كان جاء على عقل إنسان، يعني هاك الشيء ما كان افتكر بيو ضاهي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تريدون أقرون هالآية سورة السجدة آية 17 استعيذوا بالله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني قارش عمل كان عملوا كثير شيات بيو الله تعالى عز وجل يجيب كيف بيو، وهوذك هنجي من أريان أعيون، يعني أعيون ما يقنون على هاك الشيات اللي كان أروه، هكذا كثير أنعام الله تعالى عز وجل كن خبال هن إلى يوم القيامة أما أحد ما يعرفن. أرجع بصحيح بخاري ومسلم يروي حديث الشريف النبي عليه الصلاة والسلام وقت كانت هداه لباس من الإيبك، يعني هنجي هلقد لباس كثير كويس، كل أحد كان عجب هذاك اللباس من الإيبك للنبي كسار هدية، فقط النبي عليه الصلاة والسلام قال مراحم سعد بن معاذ بالجنة هي أكوس من هاللباس. يعني هونك النبي شوي سوى قياس، هذاك هدوم كتهداه من الإيبك قال مراحم سعد بن معاذ بالجنة هي أكوس من هالهدماي هني. أرجع بكثير أثرات أهل الجنة، هذاك ذهب والإنجي والياقوت، يعني هالشيات اللي يتزينون بين هوذك الإنجي والياقوت والذهب محل اللي كانت وضوا إلى محل الوضوء أي سبكن وصل إلى هونك من الجنة يتزينون بهالشيات. هكذا زي رواية كسرت من النبي عليه الصلاة والسلام. أرجع كعب رضي الله عنه يقول له هدماي من أهل الجنة اللي يلبسوها، لو هل يوم هذا بالدنيا كانت كان جت للدنيا إنسانات اللي كان أروى من حيرتن قارش هذيك المنظرة، يعني من الدهشة كان وقعوا بله الشن، هيج تعين ما تسوي تحمل تطلع على هذيك الهدماي، يعني هنجي هالقد كويسي، يعني الإنسان من طليعه يقع بله الشو. كثير مثلا أوصاف هدوم البتجني هكذا ني، وحدة منن هدوم الأهل الجني يلبسون ما يعتقون وما ينعدمون، يعني سخسخ أهل الجنة وقت يبدلون هدوما هنجي، يعني يجي كيفن لهالشي يطيب لن يجي لكيفن يبدلون هدوما جاء
چنگی لا توز لا وحل لا وسخ لا پاس بالجنة ما بي. يعني كما لكل شيء أهل الجنة يأخذون ذوق ويتلذذون بلباس زي وتزيين زي يأخذون ذوق ولذة من هالشي. يعني الاثنين يعني كما لهون أشون الإنسانات لهن دولاب الهدوم هونك بالجنة كما ذكرنا بالحديث من شجرة الطوبة بكثير أثر كان ذكرت اللي اشتهي يروح هناك هدماية اللي اشتهي بلا تعب بلا سخنتي أين هدماية اللي اشتهية أشكال أشكال أرناق من الإيباك. يعني بهذيك الشجرة كما تشكيلات الدولابات معلقين إني أشقد من إنسان كويس يصورة زي يعني الكلامي ما يفيدون لهالحقيقة إنسان تجيبه لللسان اشتهل شجرة الطوبة. كل إنسان الأول اللي يفوت بالجنة ينجاب عتها الشجرة يعني من هونك يتلبس وأش الشكل اللي يشتهي أبيض أخضر أصفر أسود من أين رنج اللي يشتهي من هونك بيو لباس وأين لباس اللي يشتهيه يلبسه. يعني هل فرايغ بالجنة زي الله تعالى عز وجل يقول بسورة الزخرف آية 71 استعيذ بالله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يعني أرجع هناك فرايغ الأكل كي الله تعالى عز وجل يوصفن يقول هوذا كل تبيسي من الذهب وأقداح من الذهب وبهوذك يجين أكل وشراب. أرجع بصورة الإنسان آية 15 و16 الله تعالى عز وجل يقول ويطوف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارر قوارر من فضة قدروها تقديرا. يعني هونك بمعنى الآية الله تعالى عز وجل يقول عندن من هوذك التبيسي الفضة وهوذك يعني طاسات كما البلور ينقل كما هذاك المي اللي يبرق وكما لهذاك الفضة البيضاء أقدا حاكذ جوت من برات يبين هوذك خزمة شيء جهنم يتلولن شراب وبهوذك يشربون بين. يعني بهالشي الله تعالى عز وجل كان عيلن وكان قدرلن. المفسرين يقول هل فرايغ الجنة يعني من محل اللي مسكون كي كل من الفضة ومن هذاك البلور كما مي اللي برقوا يعني بمعنى تلك هون تفهمنا يعني هون بيو تشابيه كي هكذا كثير كواسني كي عبد الله بن عباس رضي الله عنه يذكر أن عامل بالجنة ويقول أن عامل بالجنة والبالدنيا غير الاسم ما يشبهون بعض. يعني صادجة الاسم غير الاسم يعني يات الجنة ما ينوصفون ذاتا. أرجع بصورة الإنسان آية 20 و21 استعيذ بالله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أصاور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يقول أيسب من الطلع طلع بمعنى الآية يعني كل محل متلان أنعام وسلطني كبيرة يعني أن سلطان بالدنيا أن سلطان الكثير أنعام زي كان وصله يعني هاك السلطني يعني بالدنيا هكذا ماكو صلاة السلطان هوذك علين هدوم إرقاق وسماك من هذاك السندس والاستبرق الأخضر أرناق أرناق وهوذك كان حطوا خصور من فضة بيدن والله تعالى عز وجل يسقين من هذاك الشراب الجني نظيف كثير نظيف. بصورة الإنسان آية 17 و18
زنجبيل وسلسبيل كليمين يفوتون، هؤذي غير أنهار البتجني، غير الأنهار البتجني اسم الشراب الجني هني زنجبيل وسلسبيل، غير هؤذي بيو كافور، يعني هذا كافور ينحط بين شراب الجني يعطي طعم وريحة طيبة لهذاك الشراب. هل كافور؟ هل شراب الجني بارد ينشرب؟ يعني هذا شراب الجني هيج توخد، يعني ما يوقع الإنسان بلا هشو، وصرخشتية ما يسوي مع الإنسان، وما كما شراب وإجكي الدنيا. هو زنجبيل زي هذاك اللي حط بينه شراب الزنجبيل زي ينشرب حار. وهل شراب اللي يجي للميدان ينقال له سلسبيل، يعني اللي ينحط بينه كافور ينشرب بارد، ويلحط بينه زنجبيل هذاك زي ينشرب حار، وهذا زي اسمه ينقال سلسبيل. يعني كما شراب بالدنيا كان نشرب بارد وحارين، يا تتجني زي شراب اللي ينحط بينه كافور يعطيه طعم كثير طيبة، هذا آيري شراب بارد ينشرب، وشراب الزي ينحط بينه زنجبيل ينقال له سلسبيل، هذا زي هالشراب زي حار ينشرب. يعني هالشي يعني يجي لعقل الإنسان شراب الكي بارد وحار ينشرب بالجنة عجبة بيو صيف وشتاء، يعني هالشي صادة جب تشبيه الاسم، و يعني ما يشبه يات الدنيا. الله تعالى عز وجل بصورة الإنسان آية 13 هكذا يقول، بمعنى الآية يقول هوذك كن قعدوا على قلطغات لا يرون حر تيحرقن ولا بيرد تيبردن، بمعنى الآية سورة الإنسان آية 13. خزمة أهل جهنم الحوريات والغلمانين يسوون بإيدن صفر وأشكال أرناك أكل وشراب على هوذك سفر، وكما البروانة يندارون حول ما يتعبون وما يسوون يطبخون أكل. الله تعالى عز وجل لعباده الصالحين المليحين اللي يعملون عمل صالح المؤمنين، هل أنعام الكسواهن كلها بوسيطة الحوريات والغلمانين يسويل لنهني، وهل أكل اللي يجين تبيسين كل من الفضة والذهب، أهل قداحن ما يروحون لمحل الخسيل، يعني بإيدن يرون هوذك الأقداح النظيفين ومتلانين بهالشكل يرون. أرجع الله تعالى عز وجل بصورة الإنسان آية 19 استعيذ بالله، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني معنى هالآية زي ترى حول هوذك إنسانات الأهل الجنة هكذا جنجين بلا موت، يعني خزمتشي يندارون حول تراهن كمل إنجي الكن كن الطشر حوله، يعني هكذا هلقد خزمتشي حول إيه طبي هالجنة الهلقد أنعام وهلقد خزمتشي هالجنة مو بلاشية. يعني هونك يعني أكل الزيت يتحلق محل شوبلوك ويا محل كي هكذا شي ما باش زي ما بي عجبا هالحياة الانهار، و هالحياة الله تعالى عز وجل كان وصفنا انهار ويا نص انهار، كي هلقد كان سوي يا ترمات لحياة الدنيا تنخلص قلجاغنا قلجاغ أولادنا، هلقد نتعب أما بهالدنيا شي ما كيظلنا، وعجب وقت المنسوي تحضيرات هالمحل الجنة عجب أشون يصير حالنا.

أيها المستمعون العزيزون، كشكات وسرايات البتجنزي الله تعالى عز وجل بصورة التوبة آية 72 أستعيذ بالله يقول: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الله تعالى عز وجل يقول لزلم المؤمنين ونسوان المؤمنات تيظلون بجوته أبدي، كن حضر لن جنات سرايات هوذك أنهار يجرون من تحت، وبجنات العدن مساكين يعني قناغات سرايات كشكات كن وعدلن الله تعالى عز وجل. أكبر من وعد الله تعالى عز وجل بيو عجبا، يعني حقا وعد الله تعالى حق. هو أبو هريرة رضي الله عنه بحديث الشريف يروي يقول: قلنا يا رسول الله جيبنا

نطاري بيوت الجنة الشونن. النبي عليه الصلاة والسلام قال هوذك سرايات وكوشكات الجنة تغلطن وحدة من الذهب ووحدة من الفضة وسياعا من المسك. هل السياعزي حجر السياعزي من الإنجي والياقوت هو. وعقب الجنة من هالحشايش الصغار وأشكال أشكال أرناك وتشيكات يعني ورد مرصوف هو. اللي يفوت هونك أبدي يظل هونك، ومن عموم الأنعام يستفاد، وتؤمو تسستيه مسر معه وموت ما بي وهدومه ما يعتقون، وعد دوام يظل جينج ما يختير هونك. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يروي منه يقول هكذا يقول، يقول للمؤمنين بالجنة كانت حضر شادر جوته كثير فضي، وعلاته زي للسماء 60 ميل. هو أهل الجنة هونك مع أعيال مع الحوريات يعيشون. يقول هالشخص كل ما يفوت لأودة حورية اللوخ ما يروه. حضرتي علي يروي بحديث الشريف النبي عليه الصلاة والسلام يقول هكذا قال، يقول بلا شك شبهة بالجنة بيو قوت برات يبين من جوات وجوات يبين من برات كثير قوت كواس بيو. يقول زلم قام على جرين وقال يا رسول الله هل قوت ينعطون لمني، يعني هل قوت من حيطان جوات يبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مني لسان يصير حلو وشبع الإنسانات ويداوم على الصوم، والإنسانات نايمين بالليل يقوم على صلاة التهجد، معلى أنعام الجنة كلتن هالقوة زين عطوه. كشك سرايات بالجنة وقت بالآيات الكريمة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ينذكروننا هالشي يطلع للميدان وحدة منن، يعني هشيات بلا هوستة بلا شغلان إيشتي بطرف الله تعالى، كن قال كون بأمر الله تعالى الكون السار وكتجول الميدان. وهل صرايات الكشكات أن وصف المهم من تحت يجري أنهار، يعني هكذا وقت نسوي هالمنظرة قدام عيننا يعني هالمنظرة كثير كثير متهيش كبير السير. فقط أرجع زي وقت التنصورة قدام عيننا كشك سرايات بالجنة بالهوى بلدي ركايك يقفون. بكل كشك وسراي خزمتشية وحوريات وغلمانات بدين تبيسي كينترون أهل الجنة. كشك سرايات بالجنة كثير وقود كثير بالجنة هوذا زي يعطون ذوق عايري لأهل الجنة، يعني وقت كويس تريد نصور الجنة قدام عيننا كسنلك لا تنعرف كي ربنا قادر على كل شيء هو. والجنة والدنيا لا بعين شباك واحد نفتكر بيها، ولا ننسى كي ربنا كل شيء يجي طيب للإنسان الإنسان يكيف بيه ينعطيه هونك. يعني بهالآية الكريمة هالشيزي الله تعالى عز وجل كيقول إنه هو يكفانا ويزودنا زي. يات الاثنين هل بنايات البجنة طغلات من الذهب والفضة وسواغ من المسك، وبجوة السواغ حجر قوم من الإنجي والياقوت، لا رطوبة لا شطلاغية لا الصوة تنكب لا البوية تنعدم لا حر كثير لا برد كثير لا دبرم لا سل لا نار
لا الهواء تينعدم، هل دخان البيس، لا الترافيق تيسوي بعض سقشترما، لا مي تما يجي، يعني هل صورنات وسقنطيات بالدنيا، يعني إنسان تيفتكر جوتن وبراتن والمنظرة بعقله يفتكرها، وهل شيات الماباش كل ما بي عجبة أكوس من هالمنظرة بيو عجبة. أرجع الله تعالى عز وجل بقرآن الكريم سورة السجدة آية 17، استعيذوا بالله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هناك شيت الكي يعني شيت اللي يسوي لعيون قماشترما، أحد ما يعرف يعني هل شيات الشونن بمعنى الآية. الله تعالى عز وجل يقول، الله تعالى عز وجل يسوينا لايق لهذيك الجنة إن شاء الله، يعطينا عزم وغيري وقوة الكي تنشتغل لخاطر الجنة ونحصل رضات الله تعالى، وتنعرف كي تهل دين ربنا كم بعثوا صون دين إسلام تمن عيشوا منفوت هونك. يا الثاثي الله تعالى عز وجل كن حذر كبار وصغار كشك وسرايات بالجنة لأهل الجنة، ومعلى أنهار اللي جرون من تحت هوذك الكشكات بيو تشويدر زي كان حذر مع طول هوذك الأنهار وهوذك الحوريات بجوتن، هوذي زين ذكرون مسكن بالجنة لإنسانات المؤمنين من طرف الله تعالى عز وجل كانت حذروا. أيها الأخوة والأخوات المحترمين، برنامج لخ براديو جمرة الهداية والرحمة، جينا لصونو الله تعالى عز وجل يروينا الحق حق يرزقنا اتباعه، يروينا الباطل باطل يرزقنا اجتنابه، ويسوي عمل الكي تيوصلنا لرضاته ويحطنا بالجنة إن شاء الله. إلى صحبة لخ نسير مع بعضنا، ظلوا بأمان الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هاني قالوا شاهي كرام كان صاحبي بيت الحرام اي جبرائيل لذكر سلام كان محمد مصطفى كان قالوا شاهي عرب كان حاكم بأزل نسى

يا خدانا ربي مظلوم رحمانا ضو يا ظالم خسرانا اي ظالم نو ظالم نو اي ظالم نو.

شهيد حسن البنا، أي شهيد سيد قطب، أي شهيد أسماء، أي إخوان direnişinin عزيز şehitleri، sizlere elveda demiyoruz، buluşmak üzere.

0: تقوم تشوف مكتبه تقول أبالهم سيدي بقي خذي سيدي نكري بسنتين تقول لهم مش دعوة إسلامية الشغل تقول بيه وانت بيه من السيد من تقول السيد ناب
1: يا دعوة إسلامية كيبو هاد قرتن كت شوي قوتي حفتي روجي دي إشكنجة دما حفتي روجي وخذي طالما الشفعات طويل معروف نكي إن شاء الله إن شاء الله والشفعات المبكي